بولان بدد غضي طلام لتراجوغ ولين ويرفا أربع الراس لي غين عيام يطبال ذا الغضاء وسنان وكيد يعدان

راني جلسة أبراحي هكيث مغرب سوز قرر دور راني سفتني يدي والخيال سشا